0: نسيح بامبا دفو جمان يوي لخي دفات كناو نيلي ناو لو تيجيس كنام غنات موي سانتو جاي سيخنا شيخ سالي نسيح بامبا
1: Kenya FM.

ربك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا عدوم أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. حقت الأسد والأسود والحية

فسيكفيكهم الله سميع عليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

رغلة الفداء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش لإلافهم رغلة الفداء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف.

واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

ربي إنهن أذلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن حسيني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من زر

من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما

ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واذكروا لي ولا تكفروني فهانا أدعوك وأذكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على استغفاري بفروض وسنن الحمد لله

حمد ويقلل منامي يا خالق يا كامل الصفات لك ازدكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأرني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون وأن أطيعك بنادي المصطفى.

عن زوجة وعن ولد غدني وغد جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني توب أبد مثل اسمها بجاه.

وجب البناء بناء آفية يجرني إلى خيور زافية وجب البناء بناء علمي وعمل بسنة وعلمي وجب البناء بناء الإجدار والتبعني كيد

وجهك فاسلف سريع إذ يريد والتزرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث أن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وتدخل المصلح في يدي وفي داري

خلفاء مخربين والآل وزاب وزار رجبين جد لي بتقديم وتصديق بحرمة

Нет, это. يزوره من ملك فوق سماء وجاء كل ذي هدى من سالخ أو مرشد أو عابد أو نازخ وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا.

وقلبا ولي ترقية وحبا وكن ولي في الرايات ولدا موتي وفي القبر وفي الحياة.

والكشف والعيان والسعادة وأذن أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا عن يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم وتوفيق.

ومهربا من طاعة الرجيم ومزكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam
1: jamti ba fam
0: songal ñom ñoyé ginnane bu fam du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ci ñaan
2: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
3: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fas
2: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
4: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم جي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي ناك دنج كو ييكاتي يوبو كو بير ادنا كو ديم تاك كو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي نغينل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: مربح هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تلمع
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba ak Louga Jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi l'ergue FM di Bati Jam japlante ak wolante gu andak yaka
2: Bati Jam bi wote ci Tiener FM 94.6

0: وجاءت وبالمسلم إلى الذين سلموني قبلا لعد مدرتي كذا كان كبل عن انتفى المدرتي والبلوى
1: إفتن مخنة يا أخي.

تجب يساق ما لسعد فيه واعتجب رددت أعداء الإله والنبي ولا يزال مقدي بمذنبي رددت أعداء الإله والنبي ولا يزال مقدي بمذنبي بجماري الخدا وبيه ربها والنسوايا كل كلب نفها

عزني من جاءت بلا متاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من مسات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك.

0: البشير قم يا ولي يا قدير يا نشير للمؤمنين إنك لدى البشير
1: أزار تبقى

0: كلام
1: على الربيع مريم العالي سالي وتجيب سؤالي
0: يزور بلا نهاية وخدمتي تقبلا يزني زي

نعمتي يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ما جئتك اليوم بعمد وسكر في المؤمنين يا ولي يا سكر يقول لي

يتوجد رب المثوى قلنا بجملة الذين أفلوا ليتوجد رب المثوى إلى الذين سلموني قبله لعد مدرتي كذاك الكبل أن انتفى المدرتي والبلوى بفضل مغن لي قاد العلوى لا تقول إلى الجنة دعا

إلا على من بنا قال نفا للمتبع وجهتنا قد سرفا لحيننا إبليس وهو سرفا

0: ready.
1: قام تسولي بالآمن إلا وبالسلك العمل كل نفاق وسعادة دمين برعني من بنصيب النبي صلى عليه بسلام ودبي ودبي

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحنني من رواح بعده تعاو لعلي وفائي وعيني كل أثمنة به تجيني في العام بعده تعاو
1: صداد مهجمة والراح فارقني وباء بالقصن عن

0: قد نستجيء به مهما ترى قلب بدع منه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي

0: لهم سراهية فانهى اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس
1: عداو
0: وهو الحكيم الذي لي قد قضى وتريم من بعد ما كاد يسقي الأمر إدراو قضى لي الحاجة من أهداء مغتربا وسان لليوم تاريخ وإقراو قد هان لي.

0: Сповідування ефемно та покутне сісце.
1: شكري ورضواني له أبدا بتبديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخصيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء صلى وسلم وهاب بها كرما خجاد لي وهو فتاح ومعطاء Yeah.

مخلوب رحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مغلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا.

ورائهم الراح والباء عبد الله وخديما كل أزمنة للساء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليك بتسليم وسلمني من كل ما في داب بعد وراء بالآل والصحب حتى بشر الكرماء.

وعزة عنك في كل باز بحرمة العسل والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي الزوائد.

يامر وهربي وهربي وحق مشروق تقب الكلمين وبالربيع وبجاي الأزودي أبل سخامة وخوم أودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان يدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة العسل البصري عبلي الورع والانسلاق من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصعيب ربي جلي بالنوال وتادخ

سدني فضلا ما له تناي وفي سليمان خني كيد العين وكيد غيره وكل يوم معين بأمنا خديجة هبني أمل في العلم والأدب ربي وال

0: يجرز أن ونكت بيومنا زينب الزين ما در مني وما بطن وجني وذر بمالك وشافعي وابي عنيفة وأحمد لاستجبي
1: بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني.

بالبشارة وبسرور عند مماتنا وفي النزور وصلي وسلم على النبي وآله محس حاب النجم واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لكل ذي تعلق بها واققا سعادتي يا ربي وارجبنا وخفنا وكلنا وأملنا وزن الختام ربنا وسلي على النبي وسلمي واقض به عاجة كل مسلم وسلي على النبي وسلمي واقض به عاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.